0: بيت يا خوش لازم اش يا تم زان يا دي خبر ابو كلا فهم تي ده خويا
1: فهم تي ده خويا فهم تي ده خويا
0: عقل تاع جزيرين سري هر كسي دنين فايدنا كت دمشي بها طوال الشاشه قال تم بي ام بي تروشك فابي يا زبره زمان بوره صالو محطه كي فهم كي تش بوره كاك ايروج مريا صبيش ترى يا زمان تجي نك رابا تدور ابو ناسك
2: شو ملفاني بازار حط ملفاني بازار اخا فلان تبل بال شو خلامك بمعش

على قيزات من يشكت وهم لايات من يقرفنا على قيزات من يشكت وهم لايات من يقرفنا تمرس يا مراكيني هز بشمو خورا قلياي هزاف دروند مرادورشو مرادور كيني هز بشمو خورا قلياي هزاف دروند كيني مرادورشو مرادورشو.